تري نو هلت انو درسي يت انو دي سي هني يتون تري خيط اتو ينزاتي كدينو كاتي يتن بزيني اليو تن باليتي كي تاتي ينزاك الهن قاضل نو كاتي كو يلت إهاني هاتي جان بوله چه يسدي يلاني هين تل نتلي هات ريبابلك هيرين تن هل اي جان بوله چه نار يت اتو ايون سيني كيرسي ينو ناسون لا غيت ان يهات اوت ان يهيون بان يا كيو يت يسدي بات اي policy اي در اي يهيون بان يا كي ها يهيون تري ني باز يون يت اقوانيل يو اي تلات تات كنت أبك أغلق تاليس نيي سي اي يتري قواتاس نيي لو اي سي أنا يحاني تي تلنا تين سي ينزاتي يحون قانول قاتي يسي دي حالي يت اي اكينوس آنو تناتي تي حانشي سات إلينو تي اي ير تي ناحتي لو تن هليان كيو كوي يلت إهاني هاتي كو دون در بشو كون يو كوزين تن يو تي بي دن بك إربرو تين يو ناتن الحاتي هيت أسي يو تي بي بيت هيت بيهي سين يو تي أن يل تن تن هيت أزو يو تي يو تي بيت إدي يو دون در لينچون government لينچون community service agency يو تن يدو دري تن هاتي يو تري نات ني تو هاتي هن يت ات اي نات ن نار نار ان لسي يت انت ان هالو هن اي نات دور يان تشي بابليك هيلث officer health at the sea came can dola den a two three that we you pan ya ki si ye three tp brought in si ye den hat at down an ye te na ye den ye three tp ye hanet you ye tp bates in te a ya conil q ye could den to ye behla gala ta lo hen ye te ke khasa in ye te you see ye treatment is to lo hen ye hat us in ye don't three TB pan ya kilo ye cousins and quaharin lag ayas and ye ya kiten a panint a si ye ten a bezi a yao cook at us in the kodo the kot us hello ye at sinte three dal hell hat u hat jate ye a ya quano del notes at din a net in ha ya don three pan ya kilo three TB كوي يلت إهاني هاتي كويتون تري وي بيري كريك ماين ياتون تري بتا هاريكين ها ياتون تري بان يا كيلو تري تا كوزينس ان هاتي يي سيلفر او زينك ليدو اي كوزينس ان يي تري ليد هاتي يي تري هاتان هيلنز وات اي فايبر اوبتيكو يي تي كيتشو لدوسو اي بات اهد سي هلو ياتو تري نهاني ناشنال بارك اي كوزينس ان اي كالو تي هو اسي اي كوزينس ان اي تري اي ياتو تري بان يا كي سي اي بيري كريك ماين اي كاني تي لي 2017 اي لدي كو اي تن كوزينس ان اي كايون كلو سلي سي يت ان اي بانين كين ل اي اي يت ان اي هاتشاين لسي ياتو تري بتا هاركين ها ياتو يا باسو هو ديلو يا اي يون سيك اتش اك غلطا سي تري كون نات ان اي هات اوت ان اي بانو يا يون لا غطلينا يا كوهرين لاك اي يات انو يا تري تري نزون تو هيتي يا ياناتان ان تين لات اتريتس ان هاتي هن اي تري هاني بادجر سيلفر يا بات ازات الو يا هاني بادجر silver ye three tenako the ye yin til see ye in an ye ten a ye could then do ye a gale narel in see ye 2027 day your day you see het il ha hen yo ye hat us an ye don three pa ya kilo three mine na hani could a hat ain't and honey sets in a quarton bonnie tyler it's a hardy can you na pa jenny but on the honey don't ah Don't cany on cone nuts in Hong Kong, Nicole.